ضحكة لي بشفة مثل الشفق حسها قلبي وحن إلها وخفق وضحكت لي بشفة مثل الشفق حسها قلبي وحن إلها

امسحها وانساها يا بخت اللي جد غساها مح خلاص امسحها وانساها يا بخت اللي جد غساها مح وعندي في يوم تلقاها ومن هال

شفت حسها قلبي وحن إلها وخفت وضحكت لي بشفتي مثل الشفت حسها قلبي

امسحها وانساها يا بخت اللي جد غساها مع خلف امسحها وانساها يا بخت اللي جد غساها وعندي في يوم تلقاها ومنها